0: دونك انا كي اجي كان التاي البراطين والناس اللي تعطي فوتها وعاد التاي الحراطين والخادم انه بقرتها العزوزة اللي ترشف وتنين وتبين فرتها وتقول إله بلماعين يلا لي ممتن ترشته. مقليني لتاي ومقليني لول الكيسان ندور نتم نحاسن بي الناس اللي تعرف الحسان.
1: Arte Radio. Comme.